0: ماشي ما عندكم حوش
1: حوش
0: من ماش اللي اسمه
1: وستان هذا
2: كيفاش تم معليش هو كيما هاكم انا
0: اسمع ليش عندكم حوش اطفال ها
1: لا
0: يدك هم لنا في الحوش باش يتعناو
3: وراح يقول
1: لهم
0: اه معليش تم من كيري زمان جاوي نسمي شي
1: عندك كل بعيد
4: وعند القادر يا الأمين ويا خلاص أرواح لين
2: لطيف
0: أكا بركة حميدة أكا بركة
1: أخذهم
0: قاعد
5: ساكنين هنا دائما تسكنوا هنا دائما في المضرب هذا منين جيتوا
6: احنا يا حكمنا ولاد جلال
5: من ولاد جلال جيتوا
6: احنا يا من ولاد جلال قد قد
7: سارحين هنا
5: سارحين
7: طيبك بالقهوة تشربوا
5: عليك تخرك زبيت ابخون على الكافي باش منا على عام تعلي وبالك ما كملش العام بلك يجيو لهنا ينظموكم ويبنيو لكم السكنه
6: ان شاء الله
7: بحياه راسكم
6: بحياه راسك
5: ما سمعتوش بهادي
6: ما سمعنا انا نطلع في التمرميد انا في التمرميد
7: انا واش فاهمين
6: ابن الناس راهين نسمعوا في الثقال غالي وحنا هما اللي حبس لينا انا احنا وليداتنا للبرد وللهم وكل
5: واحد ما جا لكم هنا يهضر لكم على
6: ما جاناش حتى عبد
5: اي خاطر جيتو بزاف بعيد على الطريق بلك الناس ما
2: وهذا يتنسجوا فيه تبيعوه
6: صلى يا باس
5: صلى
8: prend du feu
5: تبردوا تشعلوا النار
6: بارك ابو بكري
5: وي
6: وهذا ثاني هنا النحو ثاني قبيتين
5: كيفاش
6: لا ولا مش عارفه هو عارفه وقال لي
5: هاي تسد هاي هبطي تاعها يمشي تسد
8: Et la pluie, ça passe pas.
6: C'est
5: un tapis pour la prière.
9: Pour la prière.
5: الصوف هذه انت
9: صوف
5: الصوف هذه انت اللي ديريها ما تشريهاش هكذا
9: نخدم هنا
6: ناخذوها هاك
8: اي لا تينتور
5: و صبغه
9: نقطعها نجيبوا القطعه من الصوف
5: تصبغيها انت يا بنت باش تصبغيها
9: القطعه نجيبوها من الحواني
5: الغبره
9: الحمراء هذيك والصفراء
5: واه سي تيل كي في لا تينتور مي لاشيت Le produit, c'est pas un produit chimique, c'est.
9: Comme bien, tu vois.
5: D'un produit coloré, rouge, une autre

0: عندكم حوشة تفضل.
1: لا
0: إذا كنا بالحوش مش يتعنى ولا
1: I'll get you out of here.

0: ولينا بيبعد القادر يحضر الله ويكون معاه عند القادر يا سلطان من تونس حتى للشام حتى بر اسطنبولي من تونس حتى للشام وحتى بر اسطنبولي من تونس حتى للشام وحتى الغرب الجوالي ونخاف ما يحس باشي لانيش عن فارس فهيم في ساعة الظيم راني علي مغنج العين يمتك ما صدقهاش يا صايمة غير صومين يا وهان ورس ما يحبهاش يا لحى يا ضو الحاج حواش
1: اللي حالته حزامها ورقدته ونقطع لي أبصر